سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرف والدرجة العليا الرفيع، وابعث سواد من محمود الذي وعده.